0: باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقول شيء باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عند اخصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رميكوا في الزباله ما فيكوش ميزه وممس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش شحسه فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا.

0: يا بياتي شر
1: ما ظاهرني بي افلاي اذتشونا
0: ساسي فنوي بتفت
2: يا جنك يا بنتور مهم فنوسي كولي
3: قلبانا سام
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا